0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل المعتل في المستقبل بنوعيه.
1: ومرحبا بنا عود مع بعضنا أعزائي المشاهدين، احنا يا مع بعض من جديد في درس آخر إن شاء الله جديد. غادي نحاولوا نصحوا في التمارين اللي فاتت وتكون مراجعة يعني الحلقة ديال اللي فاتت ولا ديال الدرس اللي فات، وفي نفس الوقت غادي تكون اش نقوله، غادي تكون قنطرة توصلنا الجهة أخرى، توصلنا لبلاصة أخرى، توصلنا لدرس آخر. وهذاك الدرس بطبيعة الحال إلى كيف العادة

تعلمته وعطيته حقه اللي يستحق. وبيني وبينكم راه فعلا كل درس الا وكيستحق تعطيوه الصبر ديالكم وتفتحوا كي كيقولوا تفتحوا ليه خاطركم، لان دائما في النهايه انتم اللي كتستفدوا. اعزائي نبداو بالتصحيح ديال الجمله ديالنا. الجمله ديالنا الى عقلته كانت هي نفسها، هو زار مدينته هكا بسم الله. وشوفوا بعدا معايا فتحوا لي الصفحات ديالكم تكون مفتوحه على الدرس اللي فات، يعني ديال التصحيح ان شاء الله. القلم في يديكم ونبداو على بركه الله. عندنا هو زار مدينته، هو زار مدينته. قلنا غادي نصرفوها فاش؟ غنصرفوا هذه الجمله نصرفوها في المضارع. اشنا هو المضارع؟ ماشي المضارع، فعلا نصرفوها في المضارع، ولكن نزيدوا عليها ديك السين. ويلا زدنا عليها السين اشنو كيولي؟ كيولي المستقبل القريب. يعني اللي خص تزاد هي هذيك السين، نزيدوها في الاول ديال الفعل. باقيين عاقلين على التصريف ديال المضارع ياك؟ قلنا ان زار بحالها بحال كان، بحالها بحال قال، اشنو؟ وبحالها بحال تعاد. يعني ارجع اش كنا كنديروا ليها؟ هذيك الالف الحرف ديال العله، الالف كيرجع في المضارع كيرجع واو. هو زار، هو يزور، هو كان، هو يكون، هو قال كيف ما شفنا، هو يقول، هو عاد، هو يعود. اذا نبداو على بركه الله التصريف الاولاني مع اول ضمير انا. اجي قلنا انا س انا سازور اشنو؟ مدينتي بطبيعه الحال، لان قلنا الياء ديال المتكلم انا. عندنا انت، انت س شفتوا هذيك الحرف ديال العله اللي كان الف كيرجع واو كيف ما شفنا في المضارع. وقلنا ان المستقبل القريب راه هو مضارع فقط كنزيدو فوق عليه السين. انت ستزور مدينة ت أنت ستزور مدينتك. عندي أنت، س زورينا اشنو؟ مدينة ت انت ستزورين مدينة كي. عندنا هو

Saiasuru, Medina, ta اهو اسمحوا لي هنا يلها خاصها تكون بالخضر. هو سيزور مدينته. عندي هي سا ستزور مدينة ت هي ستزور مدينتها. عندي نحن فيها جوج، يعني يا المثنى يا الجمع، كيف قلنا مؤنث او مذكر بحال بحال. نحن سنزور، مدينة تا اشنو مدينتنا، لان المدينة تاعتنا حنا ملك ديالنا حنايا. نحن سنزور مدينتنا. عندنا انتما ستزوراني هذه شويه طويله، غادي تدي لي الصفحه كامله. انتما ستزوراني مدينه تا اشنو كوما، انتما غادي تزوروا المدينه ديالكم. عندي انتما مؤنثه راها نفسها ولكن ما فيها، بس نعاود نكتبها لكم هنايا. انتما ستزوراني أشنو مدينة تا أنتما ستزوراني مدينتكما. عندي غادي ندير هما هادوك اللي ما حاضرينش معانا. سا يزوراني مدينة هما. أعزائي واش متبعين معايا؟ قابطين معايا البرشمان؟ إيوا يلا إلا زربت تقولوا هاذيا. هما سيزوراني مدينتهما. دابا إلا كان الحديث حديث نسى، هما لأن اش قلنا، لأن المثنى هما ستزوراني اشنو مدينة. سمحوا لي ماشي غير مثنى، مثنى ومؤنث، مثنى مؤنث، حيت هنايا كان عندنا المثنى المذكر قلنا هما سيزوراني الياء
ديال الغائب. هنايا التاء ديال التاء ديال المثنى ولكن مؤنث. هما ستزوران مدينة هما، هذا الظرف.

لأنتم. أنتم أنتم ستزورون أشنو؟ مدينتكم. أنتم غادي تزوروا أشنو مدينتكم؟ عندي قلنا أنتم ستزورون مدينتكم. دابا غادي نشوف أنتن يعني مجموعة ديال العيالات، ولكن أنا كنهضر معاهم. أنتن س ت كيف ما درنا في مع الفعل قال، أنتن ستقلن، أنتن تقلن. إذن هنا يا درا سين ستقلن، أنتن ست زرنا. شفتوا هنايا كنحيدوا الواو، كنحيدوا هنايا كنحيدوا هذيك الواو وما كنديروش حتى الالف الاصليه، كيتحيد الحرف ديال العله. فانتن، انتن ستزورنا اشنو؟ مدينه انتن ستزورنا مدينتكن. واش هكا درتو ليها؟ حيت اعزائي الا درتو هنايا الواو ديال المد وطبيعه الحال غادي خصنا نحيدو الضمه، اش غادي تولي؟ غتولي ستزورونا، يعني غادي تولي النطق ديالها بحال النطق ديال المذكر، وما غاديش نبقى نعرف راسني راسي مع من كنهضر، واش مع الرجال ولا مع العيالات. ايوا راه ملي كنكون كنهضر مع الرجال غيخصني ندير ليها الواو ديال الجماعه، الواو ديال الجماعه المذكر، الواو مع النون. هنايا كندير غير النون ديال التانيث النسوه، والواو كيخصني نحيدها. انتن ستزورن مدينتكن. عندي اعزائي منها غادي ندوزو لهم مجموعه ديال الرجال ما حاضرينش، كنهضر عليهم انايا. هم سا يا هنايا ما خصني ندير والو، انا رانا غلطت هنايا، ما ديروش بحالي حيت بقى في بالي معاهن. هم سيزورون، هن سيزورون، هن سيزورون بحال كي شفنا هنايا. فأنتم شفتوها معايا ستزورون، هنا درت التاء علاش؟ لأنني كنهضر معاهم المخاطب. هنايا هادوك الرجال ما كاينينش، انما كنهضر معاهم، كنهضر عليهم، سمحوا لي كنهضر عليهم، هنا كنهضر عليهم. فدرت الياء ديال الغائب. هم سيزورون، اش غيزوروا؟ مدينه ت هم سيزورون مدينتهم. بقات لي دابا غير هن، هن اوكي. يقول لك دائما وختامه مسك، نختمو بالنساء. هن سيزورنا اشنو؟

مدينة هن. أعزائي هنا عاود نفس الشيء، ما درتش الواو ديال ديال ديال الضمة الممدودة ديال الواو ديال المد اللي كتعطينا صوت ديال او طويلة. علاش؟ لان اعزائي الا درتها هنايا غادي تولي عندي بحال هم سيزورونا، اذا ما غنبقاش عارفه على من كنهضر، واش على الرجال ولا على عيالات. فداكشي علاش سيدنا الوالا من نحطو كنعاود نقولها لكم عاود القواعد ديال اللغه العربيه، قواعد الصرف او النحو او التحويل او لا. فاعزائي سقطوا هذيك الواو على النساء، فهكا باش نقدروا نميزوا بان راه اللي كنقصدوا بالكلمه اللي كنقصدوا بهذا الفعل هذا الضمير راه كيعود على النساء ماشي كيعود على الرجال، لان احيانا ماشي ضروري باش نلقاوهن نقدروا ما نلقاوش الضمير، يقدر يكون كيتسمى ضمير مستتر، كيقدر يكون ضمير محذوف يعني، ولكن راه باين من المعنى. وحنا كيقولوا حنا هما كيقولوا الناس ديال المعنى ولا لا؟ تبارك الله عليكم. كي قلنا اعزائي ناخذوا نفس الجمله، زار مدينته، زار مدينته، الا بغينا نرجعوها ما عرفناش امتى غادي يزور هذيك المدينه، وما عرفناش واش اساسا غادي يزورها ولا لا. قلنا ربما يعني يقدر ولا لا. غادي نديرو اش كنديرو؟ كنديرو سوف، غادي نزيدو سوف هنايا. سوف يزور اشنو قلنا؟ مدينته. سوف يزور مدينته. اعزائي الا بغينا نصرفوا سوف يزور مدينته غادي نبداوها من انا شنو غنقول؟ انا سوف ازور مدينتي، انت سوف تزور مدينتك، انت سوف تزورين مدينتك، نحن سوف نزور مدينتنا. او نلقبتو دابا حنا غير الفعل بلا ما نبقاو الكلمه حتى هي هذا المفعول به حتى هو نبقاو نحولوا فيه، ناخذوا غير الفعل، ركزوا غير على الفعل عافاكم، عطوني خاطركم. انتم سوف تزورون مدينتكم. انا عاود غلطت وسط الاسم. انتن سوف تزورنا، هم سوف يزورونا. هنا قلنا بان زار بحالها بحال قال بحالها بحال كان، يعني ملي كنصرفوها المضارع، المضارع اللي هو البث ديال المستقبل القريب والبعيد، فهو اشنا هو يا كي الحرف كيتبدل، حرف العله كيكون الف كيرجع واو. ولا عقلتو شفنا فعل اخر فيه قلنا راه ممكن يتغير الالف ديالو ترجع ياء، هادي شفناها ماشي في هاد الحلقه اللي فاتت، يمكن في الاخرى اللي قبل منها، ولا ما خفت نكتب اللي قبل من اللي قبل منها. على اي المهم اللي عندي اللي بغيت نقول لكم هو ان سوف الفعل ما غاديش يتغير الا كان بحال يزور او لا يقول او لا يكون او لا يعود، بحال ما كنغيرو فيه والو. نتمنى ان يكون هادشي واضح، ولكن غنحاولوا نطبقوا هاد القاعده ديال سوف مع فعل اخر عنده شكل اخر ديال الصرف ديالو، يعني حرف العله ديالو كيتغير. قلنا باع، الى عقلتو شفنا فاش درنا في الدرس الثاني ديال الماضي درنا الفعل باع، وقلنا اشنو قلنا فيه

كان كنت قال قلت قلنا باع بعت باع بعت منين هنايا بحال النطق ديال الدارجة التهيئية أنا بعت ولكن إلى أعزائي بغيت نصرفوا المضارع حاولوا معايا حتى بالدارجة شنو كنقولوا هو هو يبيع هو يبيع هو يبيع شفتوا هو من الأحسن أن هاد العين نديروها بالأسود باش ما تعمليناش خلط هنا لأن الغرض أنا اللي بغيتكم الكلمة اللي بغيتكم تردوا لها البال مشاء العين إنما الياء الحرف اللي بغيتكم تردوا له البال هو الياء هو يبيع هو اش كيدير هو كيبيع كنقولوا بالدارجة هو كيبيع كيبيع ما بقناش هو كيقول ما قلناش هو كيزور ما قلناش هو كيكون شفتوا حتى في الدارجة كنقولوا كيبيع هذاك الالف ديال باع هانتوما ياك الفعل كان هكا شوفوا هكا كان الفعل ياك باع هكا رجعت هذيك الالف ديالو رجعت الياء عندنا افعال اخرى اللي الالف ديالها كتبقى الف ما كتبدلش بحال الفعل نام نام ينام ما كنبدلهاش يعني حروف العلة ممكن تبدل وممكن لا وهذا الشيء راحنا زعما شي قاعده معينه ديالو نقولها لكم دابا راه غادي غير كيف كيقولوا نتلف لكم كل ما خديته وانا ما بغيت ماشي هنايا انا هنايا باش نسهل عليكم الماموريه نسهل عليكم الحويجات ونقربكم منها وانتم هذا الشيء غادي تكتشفوا وغادي تستقم ان شاء الله اللغه ديالكم العربيه وتولي صحيحه باش منين تواظبوا على القرايه منين تبقاو اللي لقيتوها قراوها قراو لافتة لقيتوها في الشارع قراو السميات ديال الحيوانات السميات ديال الاسواق اي حاجه لقيتوها حاولوا تهجوها وتقراوها وما دابيا الا تاخذوا حتى قصص كيف قلت لكم قصيره صغيره وخا ديال الدراري الصغار راه ماشي عيب كنا دراري ما بغيناش نكبروا كاع حنا يلا اش غنديروا بهذاك الكبر الله يكبرنا كيقولوا غير على طاعه الله حتى القصص هذوك الصغار غادي تلقاوهم فيهم تلقاو فيهم متعه واخا وعد شرف ما عندي ما نسالكم دابا نرجعوا للدرس ديالنا ونرجعوا للباعة ومن بعد غادي نشوفوا معاه حتى نامة يلا شوفوا معايا هنا غادي نصرف باعة غادي نصرفوا في المضارع وقلنا منين كنزيدوا عليه سوف اشنو كيولي كيولي المستقبل البعيد عندي هنايا انا سوف شوفوا الفعل الفعل غادي ندير هنايا انا سوف ابيع شفتوا بحال ملي صرفنا قال قلت انا سوف اقول هنايا هذاك حرف العله ديال الا رجعناه واو دابا الحرف ديال العله ديال هنا ديال باع رجعناه ياء انا سوف ابيع انت سوف

تبيعه. شفتو؟ وهكا كنمشي، وراه ماشي درت ليها ليا فقط حيت كاينه سوف. الا سوف هنا راه ما عندها حتى شي علاقه. شفتو؟ سوف راه اساسا كنصرفوا الفعل في المضارع، الاصل كيكون ديال المستقبل البعيد هو الفعل في المضارع. اذا راه هكا الا درت انا ابيعه راه كيولي صحيح مضارع ديال دابا. راه باع كتاخذ دائما في المضارع كتاخذ الياء، راه ماشي دابا غير فقط حيت مقرونه بسوف. لا، سوف راه غير باش كتعطينا زمن اخر اللي هو المستقبل البعيد اللي ماشي اكيد انني غنقوم فيه بهذيك بذاك الفعل. عندي هنايا انت سوف تبيعه، غندير هنا انت. سوف تا سوف تبي عينا، هو سوف هو سوف هو سوف يبيع. غادي نمشيو نشوفو دابا هي. هي سوف، بديت كنغلط في اللوان. هي سوف هي سوف تبيعه. دابا غادي ندوزو من وراها هي، غادي نشوفو نحن حكايتنا حنايا. نحن سوف نا، شفتو؟ نحن سوف نبيع. عندنا غنديرو دابا، قلنا نحن راها مثنى وجمع يعني دايزه معاهم بجوج. ندوز دابا مباشره ان شاء الله لانتما. انتما سوف تا انتما سوف تبيعاني. انتما اعزائي ديال المؤنث راها بحالها بحال انتما ديال المذكر، راها ما كتغيرش. اذا غتسمحوا لي هذه المره غادي ننقزها ونمشي مباشره لهما. هما مذكر، هما سوف يبي

هما سوف يبيعاني. دابا غادي ندوزو اعزائي من وراهم، نحن قلنا راها بحال بحال نقصوها، غادي ندوزو مباشره لانتم. سوف ت انتما، ماشي انتما، اسمحوا لي، انتم سوف تبيعان.

تبيعون، انتم راكم غادي تبيعوا. عندنا هنايا انتن، سوف انتن سوف تبيعنا. شوفوا معايا هنايا، شفتوا بحال انتما سوف تزورنا، عقلتوا؟ او لا انتما ستزورنا، يعني هنايا مع انتن كنحذفوا حرف العله. بقى لي دابا ندير لكم هم سوف يا هم سوف يبيعون، بحال كي شفنا الاخرى سوف او لسا يزورون. دابا غادي نديروهن سوف يا يبيعنا. هنا يا أعزائي ما كندير عود حتى شي حاجة، يا بيعنا أبحالها بحال أنتن تبعنا. قلنا كنحذفو منهم الحرف ديال العلة، كنحذفوه في هن وكنحذفوه في أنتن، وهذا الشيء راه كيسري على جميع الأفعال اللي كتكون الحرف العلة ديالها كاين في الوسط. أعزائي التمارين ديالنا او التطبيقات ديالنا كانوا هما هادو. دابا الى جات على خاطركم غادي نصرفوا الفعل عاد، يعني ارجع. غادي تصرفوا الفعل عاد مع في الزمن ديال المستقبل البعيد مع الضمائر كاملة. نتلاقاو ان شاء الله في الاسبوع، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقة القادمة. كيف كيقولوا ولنا عودة، والعودة راه جات من الفعل عادة. لنا عودة ان شاء الله للدروس ديالنا مع بعضنا. حتى ذلك الحين كنقراكم سلام الله، اسلام الله واليكم تحياتي.

الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين.